وفضله على المقامات الفاخرة وجعل المحبة إليه في قلوبنا محبة دائمة ويحشرنا يوم القيامة معه ومع الذين أنعم عليهم من أهل السلامة والجنة والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب الرحمة وعلى آله وأصحابه هداة الأمة

ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وقال نبينا محمد كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب المكرمون. كرسانا para alim ulama, para kiai, para asatidz kiram, para sepuh, para dewan.